0: Hello everyone, my name is Leo.
1: My name is Azir Iqbal.
2: This is Dr. Shah Nawaz.
3: This is Counselor Shafak Mohammed.
4: My name is Ibra Hussain.
5: This is Aftar Behman.
6: This is Ibrat Tabassum.
7: I'm Chris Lewis.
8: My name is Javed Rashid.
9: My name is Mohammed Maru.
10: This is Sohail Mumtaz. You're listening to Link FM 96.7, Linking Communities.
11: يا خير من دفنت في البقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم.